آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

0: ترجعون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين.

إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

يمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون.

إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم

من المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا

ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفأ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخل

الأسباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

ذهب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص

الباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.

كنا نبغي خلون يلا دغل بنوبنا تلا نبغي نوتون تنيني ووت تلنون كنا نبغي خلون يلا دغل بنوبنا نندل فرلون.

مكان دفي خيني خريت أقلم لفك غيم بك موخم مجان باتي جغل فدي بيك زي ستنام بكان دفي خيني

وعليكم سول بنيو لين جتنا بتبو فيا وموي بدري أكفي ما فيا وفافل خدقي منام يا رب وزغين تبير دي من تيالك سيور تنغار

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثر

والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

0: الجمعة
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني بنتي ويتيو خلات أقوختان تي خيوخي وجامونو
1: Forum sur l'actualité, Warlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Actuar, Actegin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Alchemes,
1: Dromi Wartou, Bedrom Beni Wartou.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الإذاعة الوطنية السنغالية الدولية نقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي من إعداد وتقديم المختار.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا جميعا في اولى هذه المساحات الحواريه والتي سنضع فيها ملفا فكريا شائكا تحت مجهر النقد والتمحيص، وهو ملف الظاهره الشحروريه والتي بتنا نراها ونسمع صداها على الشبكه. ترددت كثيرا على الالسنه دعاوى فحواها القراءه المعاصره، وزعم بعضهم الكشف عن تفاسير جديده لكتاب الله لم يسبقهم اليها احد من العالمين. ولكن وقبل الغوص في تفاصيل ذاك العبث اللغوي وتحريف الكلم عن مواضعه، حري بنا ان نتوقف عند الجذور، عند العقل الذي أنشأ هذا المشروع وأرسى قواعده. سنسلط الضوء إن شاء الله في مساحتنا لهذا اليوم والمعنونة الشحرورية الجديدة كما تقرؤون، الجذور، الدوافع وهندسة الوهم، على الكواليس الخلفية لهذه الظاهرة، لنطرح السؤال المؤسس: هل نحن أمام تجديد إسلامي أصيل أم أمام تبعية مقيتة لفلسفات مادية ماركسية؟ وهل شيوع هذا الفكر نابع من قوة برهانه العلمي أم أنه مجرد استغلال لاستعداد نفسي للانحراف يمنح غطاء شائع؟

0: المنهجية، والمحور الثالث وهو الأهم، لماذا يتبعه الناس. إن من يطالع كتابات محمد جحرور وأبحاثه بعين الفحص والتدقيق سيدرك سريعا أننا لسنا أمام تجديد ديني ينطلق من مشكاة النبوة، بل نحن أمام هندسة فكرية أقيمت على ثلاثة أركان جوهرية ومقلقة للآمال. أولها التبعية للفلسفة المادية الجدلية، فقد تعامل هذا المشروع مع الكون والقرآن من منظور مادي محض لا غيب فيه، مما حال به إلى محاولة عقلنة الغيبيات قصرا لتوائم النظرية المادية. ولعل من أعجب شواهد هذه التبعية محاولة إقحام المصطلحات الماركسية في كتاب الله، إذ فسر التسبيح بأنه مجرد الحركة الجدلية الداخلية وصراع الأضداد، وكأن القرآن الكريم أضحى مسودة تشرح فلسفة مادية تجاوز الدهر. وثانيها العقدة العلمانية البحتة واستبعاد الغيب، وهي مسألة في غاية الخطورة. فالاستدلال العلماني بطبعه لا يستوعب مفهوم العبادة الغيبية ولا يتقبل تشريعا ما لم يرتكز على منفعة دنيوية مادية ملموسة. ولأن المدرسة الشحرورية تجري في هذا الفلك، وجدناها تفرغ الشعائر من غاياتها التعبدية السامية لتجعلها مجرد أفعال دنيوية مجردة، فرارا من مفهوم الخضوع المطلق للبارئ عز وجل. وثالثها الهزيمة الفكرية أمام الغرب، وهنا مربط الفرس وبيت القصيد. فهذا الفكر نبت في لحظة هزيمة سياسية ونفسية محاولا استرضاء النمط الاستهلاكي الغربي، وبدلا من أن يكون النص القرآني هو الحاكم والمعيار، قلبت الموازين فأصبح الواقع العلماني وثقافة الغالبة هما المعيار الذي يطوع النص ويحرف لأجله. وكان ذلك تمثيلا دقيقا لمقولة ابن خلدون في الفصل 23 من المقدمة، في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائله. وكانت هذه هي الأركان الثلاثة التي أقيم عليها سقف الشحرورية. ومن هذا المنطلق أتوجه بالسؤال لضيفنا الباحث المتخصص في التفسير والدراسات القرآنية الأستاذ شريف محمد جابر. أستاذ شريف، بناء على هذه الجذور الماركسية الألمانية والهزائم النفسية وكل ما سبق ذكره، كيف تجلت هذه الفلسفة المادية في محاولات شحرور لعقلنة الغيب قصرا، وكيف انعكست هذه العقدة العلمانية على تفريغ ديننا حقيقة من قدسيته؟ تفضل أستاذ شريف، المايك معك.
1: حياك الله أخي، الله يجزيكم الخير، وشكر الله لكم هذه المقدمة القيمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، أولا أنا أحب أن أوضح بأننا حين نتحدث عن الشحرورية وشحرور، نحن لا نقصد تحديدا محمد شحرور وحده. الرجل قد مات، يعني طريقة، لكن الطريقة التي تعامل بها مع القرآن هي التي إيش ما تزال حاضرة ونناقشها في هذا اللقاء وفي غيره من اللقاءات، لأنه يعاد إنتاجها الآن بواسطة شخصيات أخرى ربما قد تخالفه في بعض التفاصيل، لكنها تتحرك بالاتجاه نفسه. وسأبين إن شاء الله خلال هذا اللقاء ما هو هذا الاتجاه. أنا شخصيا سأقسم الأفكار على ثلاثة محاور. المحور الأول سنتحدث فيه عن المنطلقات، وهو الإجابة عن سؤالك، يعني منطلقات المادية والمتعلقة بها لهذا الفكر أو لهذه الظاهرة الشحرورية. والمحور الثاني سيكون حول الأدوات، أي ما هي الأدوات التي حقق من خلالها الشحرير أو

يعني أصحاب هذا الاتجاه الشحروري أفكارهم. ثم بعد ذلك في المحور الثالث سننتقل يعني إلى موضوع اللي هو التلقي. التلقي لا يقل أهمية عن دراسة الأفكار والظاهرة. يعني نحن هنا لسنا في صدد الرد على شبهات أو مناقشة يعني آيات أو استدلالات معينة بآيات أو كذا. سنتطرق إلى بعض ذلك على سبيل الاستشهاد والتمثيل وليس على سبيل الرد والتفنيد، لأن هذا يعني قمنا به بمقالات ولقاءات عديدة. ما نعنيه هنا أو ما نرجوه في هذا اللقاء هو إيش؟ دراسة هذه الظاهرة بناء على هذه المعايير الثلاثة أو هذه المحاور الثلاثة. طبعا لماذا نقول تيار؟ أنا قلت إنه لا نقصد شحرور بنفسه ولكن نتحدث عن تيار. هذا التيار له إيش؟ نتائج متقاربة. سنجده مثلا يتفقون في موضوع تهميش السنة ومحاربتها إلى حد كبير، وسنجدهم يتفقون بإعادة تعريف المفاهيم القرآنية المركزية، سنأتي إلى ذلك، أو في قضية البحث عن الجذور المعجمية وتوليد معاني جديدة لهذه المفاهيم، وفي قضية الطعن بالفهم الذي عرفته الأمة التي أجمعت عليها. لا نتحدث هنا عن فهم مثلا أبو حنيفة أو فهم أبي حنيفة يعني أو الشافعي أو مالك أو كذا من العلماء، لا، نتحدث عما اتفق عليه الفرقاء. يعني رغم اختلاف مذاهبهم الفقهية اتفق العلماء على أشياء بديهية واضحة في لغة القرآن ونصه وفي إجماع الصحابة، هم إيش يطعنون في هذا الفهم ويشككون فيه، إلى جانب الحرص على موافقة الثقافة العلمانية والليبرالية المعاصرة. هذه مجموعة الأشياء التي يعني يمكن أن نقول حين تجتمع في شخص أو في توجه نسميها الظاهرة الشحرورية، باعتبار أنه شحرور يعتبر يعني الأب المؤسس لهذه الظاهرة، لأنه أول من أو يعني من أوائل من اجتمع فيه هذه الخصائص. لكن إذا أردنا تلخيص الإشكالية الكبرى والتي سترافقنا خلال جميع يعني نقاشنا للشحرورية بالمحاور الثلاثة، يمكننا أن نقول بوضوح بأن هؤلاء أصحاب هذا الاتجاه لا يدخلون إلى القرآن ليتساءلوا ماذا يريد القرآن منا أو ماذا يقول القرآن، بل يحملون معهم تصورا جاهزا عن يعني بالفكر، تصور فكري أيديولوجي حول العالم والإنسان والدين ودوره. ثم بعد أن يحملوا هذا التصور يبحثون عن طريقة لاستدخاله ضمن القرآن. هذه الفكرة، يعني القرآن هنا ليس فاعلا بل مساحة كما سيأتي يعبئون فيها أفكارهم. هذه الفكرة الأساسية يعني في نقدي للشحرورية أو للظاهرة الشحرورية. فهناك محتوى سابق على التفسير، هناك قيم يراها صاحب هذا الاتجاه ذروة ما وصلت إليه الإنسانية اليوم أو المعاصرة كما يسمونها، ثم يتحرك داخل النص القرآني ليجعل القرآن ناطقا بهذه القيم. يعني هو يستنطق القرآن ليقول إيش بهذه القيم المعاصرة. النقطة الأولى في المنطلقات هي قضية المادية. طبعا شحرور له خلفية ماركسية لن أخوض فيها كثيرا، لكن يظهر أثرها بوضوح كما قال أخي عبود في كتاباته على مستوى الاصطلاحات وعلى مستوى طريقة التناول. يعني هو يستدخل الفلسفة المادية الجدلية واصطلاحاتها في قراءة كتاب الله عز وجل الذي هو موجه لجميع البشر، وكأنه كتاب الله إيش طلاسم أو فلسفة تحتاج إلى عقول كبيرة بصرف النظر يعني عن هشاشة ما يطرحه. فنجد مثلا الحديث عن الحركة الجدلية والتناقض وصراع الأضداد وإلى آخر هذه الأفكار والاصطلاحات واستدخالها في كتاب الله عز وجل. طبعا نحن لا يهمنا هنا، هذه نقطة مهمة، أننا يعني أن نصنف شحرور مثلا نقول هو ماركسي، ليست هذه هي قضيتنا. لكن قضيتنا أعمق من ذلك، قضيتنا هي تلمس مدى حضور هذه المادية أو هذه العلموية
في الطرح الشعبي. والعلموية بطبيعة الحال كما تعلمون هي غير العلم، يعني العلم بطبيعته سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا هو شيء نافع وجليل، أو ينبغي أن يكون نافعا وجليلا. والقرآن الكريم دائما كان يدعو إلى النظر في الكون والأنفس وإلى آخره. وحتى يعني يمكن للمفسر أن يستفيد من بعض الحقائق العلمية الثابتة في فهم بعض أوجه كتاب الله عز وجل. لكن العلموية شأن آخر، العلموية هي الاعتقاد بأن الحقيقة لا تكون حقيقة حتى يمكن تفسيرها تفسيرا ماديا تجريبيا، وهذه الإشكالية. لأنه من هنا يبدأ الضيق بالغيب، يضيق الاتجاه الشحروري بالغيب وتأثيره، الملائكة والجن والمعجزات والوحي والبعث ومشيئة الله عز وجل وقضاءه وقدره وتدبير الله المباشر لخلقه. هذه نقطة مهمة يعني. فلذلك هذا كله يعني عندهم يبدو ثقيلا على الحس العلموي الذي يريد تفسير كل شيء من الناحية المادية المحسوسة التجريبية. ولهذا يشرع أصحاب هذا الاتجاه، نجد عندهم شيوع فكرة إعادة التأويل بعض الأشياء الغيبية لتصبح يعني حقائق الغيب أشبه بالظواهر المادية أو القوانين الطبيعية. كيف نجد ذلك؟ مثلا نجده في تقديم سنن الله عز وجل كما لو كانت نظاما مغلقا، فيعاد تعريف كما وجدنا مثلا عند يوسف أبو عواد تعريف طاعة الله عز وجل. شوف يعني على رغم وضوح هذه الكلمة ووضوح تكرارها في القرآن الكريم وبأنها يعني أول ما تقتضي الانقياد لما أمر الله ونهى، الانقياد لشريعته التي في كتابه لأحكامه، لا تصبح طاعة الله التماهي مع السنن، ويصبح أبرز تجلياتها أنك تروح على المختبر ويعني وتبحث في الأسباب المادية الكونية. مثلا ممكن تنتج أدوية، تخترع شيء، تكتشف شيء، هكذا أنت في طاعة الله. فهذا نوع من إعادة تأويل القرآن ليتواكب مع العلموية، أو مثلا تفسير الإسلام بأنه الانسجام مع قوانين الوجود إلى آخر هذه النظريات. طبعا هذا الكلام قد يبدو علميا لكثرة استعمال كلمة السنن واستخدام هذه الاصطلاحات القرآنية وربطها بما يريدون، لكنه في حقيقته يهمش الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من فهمنا للوجود يعني بيصير فهم الوجود بعيد عن أنه الله عز وجل هو الذي يجري هذه السنن، وأنه قد يخرق المعتاد متى شاء، وأنه هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويمنع ويدبر الأمر. هذا كله إيش؟ يصبح بعيدا حين يتم التعامل مع السنن كما لو كانت هي قوانين الطبيعة التي يتحدث عنها العلماء الماديون أو اللادينيون. إلى جانب طبعا ما تعلمونه من خطورة ربط النظريات القرآنية، هذا لن أطيل فيه لأنه آفة عامة أيضا ليست خاصة بالشحرورية، لكن الشحرورية هذا من باب يعني الأمانة العلمية نذكره دخلت في هذا الباب. يعني نجد في كتب شحرور مثلا كيف يفسر، ارجع إلى تفسيره لسورة الفجر وليال العشر، وأنه الفجر هذا قرآن عنده، فلا يمكن أن يكون عنده فكرة القرآن يعني تتعلق بالوجود وقوانينه. فقانون الوجود ليس شيئا متعلقا مثلا بفئة، تيجي تقول لي مثلا ليالي، هاي ليالي المباركة أو المقصود صلاة الفجر أو يشار إليها أو يشار لليالي معينة. هو يرى بأنه هنا يعني يتم الحديث عن الذرات التي عن الانفجار الكبير، وشيء يعني بعيد جدا ومتكلف، لأنه هو بيحاول أن يربط القرآن الكريم بالنظريات العلمية. هذا على المستوى الأول، يعني المنطلق الأول قلنا منطلق مادي علموي. هناك أيضا استمرارية لهذا المنطلق، وهي استمرارية تأسيسية أساسية، وهي أن أصحاب هذا الاتجاه بطبيعتهم هم أصحاب مزاج علماني، ويمكننا أن نقول أيضا بأنه ليبرالي. طيب كيف يؤثر هذا المزاج العلماني؟ يؤثر بأن صاحب الاتجاه الشحروري لا يفهم الدين إلا من خلال فائدته الدنيوية المباشرة. لذلك انتبهوا،
ستجدون شيء يتكرر في مقولات الشحارير، سواء على مستوى المنظرين أو على مستوى الأتباع من المعلقين. وأنا مهتم جدا أيضا يعني تتبع، وممكن ربما تعجبون، مئات إن لم يكن آلاف التعليقات التي أقرأها بعناية، حتى التي تشتمني قبل طبعا أن أحذفها وأحضرها لأفهم طبيعة هذا المزاج. فمثلا هناك شيء يتكرر حول الصلاة، يعني هم يحاولون، لماذا الشحروري يحاول تأويل الصلاة، أو الكثير من الشحرير يعيدون تأويل الصلاة بأنها ليست تلك الشعيرة التي يمارسها المسلمون، بل هي ممكن أن تكون الصلة بالله، مطلق الصلة. بعضهم يقول هي التواصل مع الناس، هم أيضا مختلفون يعني في هذه الفريضة الأساسية. لكن لماذا يفعلون ذلك؟ يمكننا أن نلجأ إلى تفسير بسيط ونقول إنه تكاسلا، هذا سنأتي إليه في المحور الثالث. هذا دافع حقيقي، شخص لا يريد أن يصلي الصلوات الخمس، لكنه لا يريد أن يخرج من الإسلام أو من أن يكون مسلما صالحا. كل إعادة تأويل الصلاة تكاسل. لكن هناك فكرة أخرى، وهي فكرة إنه هو يعني لا يفهم فكرة إنه شو، أنا أصلي وأعبد الله، أصلي لله، هل أنا سأنفع الله عز وجل؟ وما حاجة الله إلى صلاتي؟ الله لا يريد صلاتكم. فلذلك يوجهون مفهوم الصلاة وغيرهم من المفاهيم إلى شيء ينفع دنيويا. فبما أن الله غني عن العالمين، كما نعلم، يعني نحن نعلم أن الله عز وجل غني عن العالمين، لكن وأن نفع العبادة أصلا عائد إلى العبد وليس عائدا إلى الله تعالى، الله عما يقولون ومعما يظنون، يعني وكأنهم لا يقرؤون بأن هذا أصلا عند المسلمين واضح. لكن هذا لا يخرج الصلاة والصيام والذكر والدعاء وكل هذه التعبدات عن كونها خضوعا ومحبة ورجاء وخوفا يتوجه بها المسلم إلى الله عز وجل. القرآن في حسنا نحن لا يعقد خصومة بين العبادة وبين مصلحة الإنسان، هم يعقدون هذه الخصومة. هم بالنسبة لهم ينبغي أن يكون كل شيء فيه مصلحة محضة، لا يفهمون الناحية الروحية والناحية التعبدية وأثرها على الإنسان. لكن نحن نرى مثلا أن الصلاة عبادة، وأنها تنهى في الوقت نفسه عن الفحشاء والمنكر، ونرى أن الصيام قربة مثلا، تمام، وأنه في الوقت نفسه يربي الإرادة، صحيح؟ يعني له فائدة دنيوية مرتبطة بالآخرة. كذلك موضوع سائر يعني الأحكام والفرائد. فهذا المزاج العلماني مؤثر حتى في الشعائر، فهو يختار الجانب الدنيوي ثم يضخمه حتى يبتلع بقية الدين. ويظهر أيضا يعني مثلا وجدنا بفكرة هذه يتنازع عليها بعضهم، من الذي اكتشفها؟ فكرة أنه الإيمان من الأمن. طبعا علماءنا قالوا أنه الإيمان مشتق من الأمن، لكن هم ذهبوا بذلك ليس الأمن الذي يحدثه التوحيد والدين والإيمان بالله عز وجل، إنما الأمن بمعنى منح الأمن للناس. وقالوا بفكرة الإيمان المتعدي، وأنا رددت عليها، يعني بيّنت فساد هذه الفكرة لغويا وقرآنيا، يعني من خلال الاستقراء القرآني ومن خلال تتبع القواعد النحوية. فلماذا يذهبون إلى هذه القاعدة؟ لأنه هو عنده الإيمان، الدين ينبغي أن يكون خادما للدنيا، فالمؤمن هو الذي يمنح الأمن للناس، يعني اللي بيمشي الحيط للحيط ويقول يا رب السترة، والمسلم هو الذي إيش يسالم الناس أو يسلم الناس من شره. طبعا هذا عندنا من مقتضيات الإسلام والإيمان، وذكر عندنا في الأحاديث، لكن هم يجعلونه حصرا هو حقيقة الإيمان وهو حقيقة الإسلام، حتى تفهم هذا إيش المزاج العلماني الذي يفرغ الدين من حقيقته التعبدية والغيبية والأخروية. فالله عز وجل في هذا التوجه يبقى مذكورا، لكن إيش البناء الفكري كله يتحرك داخل الدنيا ولأجل الدنيا. هناك أيضا، الآن ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوع المنطلقات، منطلق أساسي جدا جدا جدا أيضا تلاحظه على جميع من يتحدث ضمن هذه الظاهرة، سواء محمد شحرور، يوسف أبو عواد، غيره، هو فكرة التقدم. يعني هذه كأنها يعني محرك مزروع في دماغهم، وهي فكرة فاسدة جدا وسأشرحها الآن. هذه الفكرة يعني شاعت في العصر الحديث، وهي تصور يرى بأن التاريخ له خط تصاعدي صعودي، وأن الإنسان المعاصر أو الحديث أرقى من الإنسان
السابق، الماضي، الماضوي كما يسمونه، وأنه الحاضر تجاوز الماضي في إيش؟ في العلم والمعرفة وأيضا في الأخلاق والنظم. الإشكالية في هذه النظرية أنها لاحظت التقدم الدائم، مثلا الناس بدأوا يستخدمون، اخترع أحدهم العجلة قبل 2000 3000 سنة، لا أدري متى، ثم بعد ذلك العربة، ثم بعد ذلك طوروا في العربات، ثم السيارة البخارية، ثم نجد يعني مثلا على الأقل منذ قرن أو منذ قرن ومنذ 120 عاما حتى اليوم السيارات آخذة في التطور وفي يعني التحسن والتحسين الدائم. هذه النظرية طبقوها أيضا على مجال القيم، وهنا الخطورة. نحن نعلم أن التاريخ الإنسانية فيه صعود وهبوط في جانب القيم والأخلاق، ونحن أيضا يعني في الحضارة الغربية المعاصرة نعيش يعني ظاهرة هبوط رهيبة في مجال القيم والأخلاق. لكن الشحروري أو الاتجاه الشحروري يطبق بشكل ساذج وسطحي، يعني المقولات التي تجدونها عند البسطاء والعوام تجدونها أيضا عند منظري الشحرورية، وهي فكرة بأنه العصر هذا الذي نعيشه هو إيش؟ الأفضل. مع أنه يعني نحن نرى مثلا التقدم في الطائرات لا يلزم منه أن يكون فاعل ذلك أعدل وأرحم وأفهم للنفس الإنسانية، ولا يلزم من معرفتنا بالحاسوب والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وكل هذا التقدم أن نكون أقدر من العرب الأوائل، يعني من الصحابة الذين لسانهم عربي، على فهم إيش لسان القرآن. لا توجد علاقة بين ذلك، بين هذا التقدم وبين فهم القرآن. الشحرير يقحمون هذه العلاقة بشكل غير منطقي، وهذه هي إشكالية استدخال فكرة التقدم. فهم يتعاملون مع الإنسان المعاصر وكما لو أنه يقف في قمة التاريخ، ثم يحاكم جميع السابقين من هذا الموقع. لذلك تجدونهم يكررون إيش فكرة أنه نحن اليوم نفهم أكثر من السابقين. والمفارقة أنهم يعني كيف إحنا في عنا مثل بقول بتطلع على الأشي اللي بعين أخوه وبنتبهش للخشب اللي بعينه. فهم يتحدثون، يعني أنا سمعت لبعضهم بأنه المفسرين كانوا أبناء بيئاتهم، وأنه أدخلوا يعني مذاهبهم وعقائدهم وظروفهم التاريخية والأحداث وإلى آخره في التفسير، وهذا صحيح. تأثر المفسرون باستثناء طبعا الأمور التي اتفقوا عليها، والتي يكون اتفاق المختلفين اختلاف العصر واختلاف المذهب واختلاف الظروف عليها هو شيء يدل على أنها من القطعيات. باستثناء هذه الأمور يمكننا أن نقول بكل وضوح بأن المفسر نعم هو ابن بيئته، لكن هو الشحروري يغفل بأنه هو أيضا ابن بيئته، يعني هو منقوع كما يمكننا أن نقول في الليبرالية والفردانية والمادية وغلبة الثقافة الغربية، فلماذا يتجاهل أنه هو أيضا يتأثر؟ فهذه نقطة مهمة جدا. يعني لذلك أيضا نجد عند الشحرير عبارات واضحة في أواخر كلماتهم بأنه هدفهم أن يعني أحد، يعني بعضهم يصرح، يعني أنا أقرأ الآن مثلا قرأت كتاب ليوسف أبو عواد ولشحرور قبل ذلك يكرران نفس العبارة، فكرة روح العصر، أنه نحن نريد أن نبني قراءة للقرآن تتلائم مع روح العصر. هذا يعني معناه، هذا معنى كارثي بالمناسبة، لأنه هذا يقلب معنى صلاحية القرآن. يعني نحن نقول، هذه مقولة معروفة، بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، معروفة قبل أصلا نشأة الشحرورية، ويقولها الدعاء والعلماء. لكن الشحروري يفهم هذه المقولة بطريقة مختلفة تماما. نحن نفهمها بأن صلاحية القرآن تعني قدرة القرآن على هداية الناس في كل عصر، وأنه صالح بذلك، وأن قيمه متجاوزة للعصر لأنها متعلقة بصميم ما في الإنسان من الثوابت، تمام؟ فهو يقوم حياتهم ويقدم لهم في كل عصر المعايير التي ينبغي أن يتحاكموا إليها. هذا مفهومنا إيش؟ لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عامة مطلقة لا يقيدها شيء. أما في القراءة الشحرورية فالمعنى يتحرك
بحسب إيش قيم الزمان. فإذا استحسن أهل العصر العلماني الذي نعيش فيه أمرا ندخله في القرآن ونقول إنه هذا ما قاله القرآن، وإذا استنكرت هذه الحضارة الغربية العلمانية أمرا نبدأ بإيش، وكان هذا الأمر طبعا من الشرائع الواضحة، نبدأ في البحث عن تأويل لنخرجه من دلالته، وسيأتي معنا نماذج. طبعا هذا بذكرنا بالمقول الشهير لشحرور اللي هي فكرة ثبات النص وحركية المحتوى. أي هو المأزق وين؟ أنه صاحب هذه، وهي المفارقة المدهشة بالنسبة لي في هذا اللقاء اللي شايفة مركزية، هي فكرة أنه ما تنظر إليه أنت كمسلم أو كصاحب فطرة أو حتى مسلم بسيط عنده فطرة بسيطة باعتباره كارثي. أنك تيجي تقول ثبات النص وحركية المحتوى، الشحرور ينظر إليه باعتباره طوق نجاة، باعتباره شيء يعبر عن الرقي. لأنه شو معنى ثبات النص؟ يعني بقولك الأحرف أنا بآمن فيها موجودة، لكن المحتوى أنا بلعب فيه زي ما بدي، يعني أنا بغير بالمحتوى. هو مؤمن بهاي الفكرة، هو مؤمن شحرور من يستمع له ويقرأ له، هو مؤمن كل الإيمان بأنه القرآن الكريم يتغير ويتشكل وينزاح كما سيأتي معنا بناء على يعني واقع أو مزاج العصر أو قيم العصر، فالمحتوى يتحرك. والنقطة الأخيرة في هذا المحور الأول وهو منطلقات المنطلق الهزيمة، يعني نحن نعلم أن شحرور دائما يتحدث يعني بأنه بدأ التوجه إلى القرآن بعد صدمة نكسة عام 1967، وطبعا هذا شيء طبيعي وحدث للكثيرين. لكن المشكلة أنه المراجعة التي قام بها شحرور لم تفلح في الإجابة عن سؤال من أين نأخذ المعيار، يعني المسار الصحيح أو الطبيعي أنه الإنسان يعود إلى القرآن يكتشف أخطاءه مدى بعده عن قيمه وتطبيقها في الواقع على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد، وأن يدرس التجارب المعاصرة أيضا يأخذ منها النافع الذي لا يخالف الدين ويرد ما فيها من باطل. لكن المسار الملهزم الذي أعتقد أن شحرور سار فيه ينطلق من منطلق التسليم بأن الحضارة الغربية الغالبة، الحضارة الغربية التي غلبت في هذا العصر، هي الصورة النهائية للإنسانية وهي قمة هذه الإنسانية. ولذلك يجتهد بعد أن ينطلق من هذه النقطة بإثبات أن القرآن الكريم يقول ما تقوله هذه الحضارة. لذلك نجد شحرور كثير مرات في فتاويل كانت على موقعه الإجابات أو في كتبه أو في لقاءاته يقول لك وهذا مطبق في أمريكا والدول المتقدمة أو عبارات شبيهة. يعني هو بعد ما يقول لك مثلا أنه قطع اليد ليس القطع اللي بنعرفه، إنما هو الكف وممكن يكون يتحقق من خلال السجن أو التغريم أو كذا، بعد ما ينتهي إلى هذه النتيجة بقول لك تفضل بأمريكا اليوم أرقى دول العالم بطبقه. طب هاي نظرة طفولية، هذه النظرة الانبهارية بالغرب والتي ترى أنهم منتهى ما يمكن أن نصل إليه، هي نظرة برأيي لا تؤهل شخص لأن يكون منظرا للمسلمين ليعلمهم ماذا يقول القرآن. فهذه النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالمنطلقات الشحرورية، وهي نقطة الهزيمة، أنه بتصير مهمة الاتجاه الشحروري وكأنه القرآن في محكمة أمام الحضارة الغربية، ونحن نحاول أن نثبت بأنه لا يخالف قيمها وبأنه أحكامه في حقيقتها هي الأحكام التي وصلت إليها هذه الحضارة. الآن إذا أردنا أن نلخص هذه المنطلقات يمكننا أن نقول بأن الشحرورية تتميز بنزعة مادية تضيق بالغيب، وبنزعة أو مزاج علموي يريد تفسير كل شيء بقوانين الطبيعة أو بالقوانين العلمية التجريبية الشائعة، وبمزاج علماني يحصر الدين في المنفعة الدنيوية ويبحث دائما عن هذا النفع الدنيوي، وبنظرية التقدم طبعا كما ذكرنا نظرية التقدم التي هي في صلب هذا الخطاب تجعل الحاضر أو الواقع المعاصر، لذلك يسمونها أيضا قراءة إيش معاصرة، دائما حاكما على الماضي، بصير الحاضر دائما حاكم على الماضي. وأخيرا
هزيمة نفسية أمام النموذج الغربي الذي ينظر إليه هذا الاتجاه باعتباره القمة وينظر إليه وإلى قيمه.

0: بالمناسبة. يعني هو أهم شيء في الموضوع القيم التي يسمونها إنسانية، ينظر إليها باعتبارها القيم والمعيار. بعد هذه المنطلقات كلها يدخل، تخيلوا الآن، يدخل مع هذه المنظومة كلها إلى القرآن، فشو تكون النتيجة؟ معروفة سلفا. لذلك تأتي الأدوات التي سنتحدث عنها إن شاء الله الآن في المحور الثاني، الأدوات اللغوية وغيرها، تأتي لاحقا بعد كل هذا. يعني يمكن أن نقول باختصار، نختم بذلك هذا المحور، أنه شحرور وأمثاله قبل أن يفتح المعجم وأن يفتح كتاب الله كان يعرف ما الذي يريد الوصول إليه. كان يريد تقليص الشريعة والسنة وجعل الغيب شيء علمي، أو يعني ممكن أن نقول عقلنة الغيب، وتخفيف الأحكام وتقليلها كما سنرى الآن خلال نقاشنا في موضوع الأدوات، وتقديم، يعني بالخلاصة، تقديم إسلام يتصالح مع النموذج العلماني. وهذا هو الموضوع.
1: كيف وظف محمد شحرور سلاح فرض التصنيف لخلق هذه المتاهة الفكرية المربكة في أذهان الأجيال الناشئة؟ وكيف استغل التفكير الذري لفصل الآيات والأحكام عن سياقاتها المقاصدية الكلية لتطويع النص كما يشاء؟
0: جزاك الله خيرا. والله أنت يعني وضعت يدك على نقطتين مهمتين جدا جدا، موضوع التصنيف وموضوع التفكيك الذري، يعني التعامل مع مفردات القرآن بشكل ذري معزول عن سياقه. طبعا إحنا بعد ما عرفنا المنطلقات صار إيش فهم الأدوات أسهل. الآن أنت ذكرت أداتين، سنذكر الآن تفصيل ذلك وبعض الأدوات الأخرى، لكن المهم عندي هنا أن تفهموا بأن هذه الأدوات لا تعمل في فراغ، بل تؤدي وظيفة محددة. ما هي هذه الوظيفة؟ هي زحزحة المعاني الدينية الشرعية المستقرة حتى يمكن إدخال معاني جديدة مكانها. يعني أنا عندي الآن أهداف، أنا عندي نزعة مادية، نزعة علمانية، نزعة علموية، عندي هزيمة نفسية، أرى أن قيم الحضارة الغربية أفضل شيء. الآن زمان العلماني كان يجي يقول لك يا أخي العصر تغير، الإسلام لا يصلح لزماننا، والله هاي القيم الغربية جيدة، إحنا بنأخذ بالحكمة وين ما كانت، حقوق الإنسان، مش عارف إيش، الليبرالية. كانت الناس تستسهل لما وجدوا أنه موضوع الإسلام هذا شيء أساسي عند الناس، وأنه لا يمكن للمسلم أن يتبع شيء يجده يصادم دينه مصادمة واضحة. يعني الليبرالية التقليدية أو العلمانية التقليدية والمادية التقليدية فشلت فشلا ذريعا في أن تثبت بأن أطروحتها لا تخالف القرآن. ومن هنا جاءت الشحرورية لتقول للناس تمام، خلي كل شيء على وضعه، أنا أريد القرآن ومفرداته كاملة، بل أنا أقول بإني أتبع القرآن. مع أنه سنجد خلال كلامنا بأن الشحرورية تعطل القرآن، لكن كيف تعطله؟ تعطله من خلال عملية أنا أسميها تفريغ ثم تعبئة. خلي القرآن بنصه نفسه، خلي المصطلحات نفسها، كل شيء زي ما هو، بس تعال نعبيه شو مفاهيم جديدة. يعني دعونا ننطلق من سؤال، ما هي إشكالية أصحاب هذا المنهج أو الاتجاه الشحروري مع الدين كما هو معروف؟ طبعا لما أنا أتحدث عن الدين أو ممكن نسميه التقليدي أو التقليد، أنا ما بحب هذه التسميات، لكن أنا أقصد بشكل أساسي المتفق عليه من الدين. يعني لا أتحدث عشان ما حدا يقول والله هاي مذاهب وهذا كلام مفسر فلان، لا لا، دعكم من كل هذا، أنا أتحدث عن الأمور البسيطة اللي بتشوفوا هدول الناس جيبوا أكثر تنين متصارعين سواء بالتراث أو اليوم، أكثر مذهبين بضلن إيش يرد، شوفوا الأمور المتفق عليها، هاي هي الدين باختصار. يعني فهذا الدين اللي اتفقوا عليه المسلمين، شو مشكلة أصحاب الاتجاه الشحوري معهم؟ إشكاليتهم أن هناك سنة نبوية تضبط فهم القرآن، وهناك شعائر معروف ينعقد عليها الإجماع بشكل معين، وهناك مفاهيم قرآنية واضحة، يعني ألفاظ القرآن المركزية مثلا الإسلام، الإيمان، العبادة، الطاعة وغيرها، وهناك أحكام شرعية واضحة لا خلاف حولها، الحلال والحرام. ها هذه البنية الراسخة المتماسكة. أنا ذكرت مرة كتبت مقال عن أهل السنة والجماعة وما تميزوا به وأنهم أكثر الناس اتفاقا، فعلا لديهم بنية راسخة متماسكة من العقائد والشرائع المتفق عليها تقف حائلا دون الاتجاه الشحروري من الوصول إلى إيش تحول يعني بينه وبين الوصول إلى النتيجة التي يريدها اللي هي إعادة تفكيك القرآن، فيبدأ بإيش تفكيك هذه المنظومة. فهمتم الآن الفكرة؟ الآن الأدوات هي تفكيك هذه المنظومة. أولها هي فكرة فرط التصنيف. شو المقصود بفرط التصنيف؟ أنت بتفتح كتاب لشحرور بتلاقيه بيضلوا إيش يصنف ويخترع أفكار جديدة وكأنه هو الذي يعني اكتشف أشياء لم يكتشفها أحد قبله. فبيجي بيقول لك مثلا الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. طبعا نحن لغويا واستعماليا نعلم هذا الشيء. أنا كتبت مؤخرا دراسة واسعة ممكن تجدونها، اكتبوا في جوجل ما الفرق بين الكتاب والقرآن، هذا لمن أراد التفصيل. لا لن أرد الآن على هذا الشيء، لكن الفكرة أنا أريد أن نبين لكم كيف يستخدم هذه الأدوات، فيفرق بين الكتاب والقرآن، ويفرق بين النبوة والرسالة، ويفرق بين النبي والرسول، وبين القول والنطق. طبعا هي مفرق بينها في التراث، لكن ليس بالتفريق الذي ينشئ هذا الفصل وهذا الأثر الكبير. يعني التفريق بين النطق والقول مثلا هو تفريق بلاغي واستعمالي وله أثر. يعني لما بيكون بيحكي مثلا عن الأصنام فبيحكي إن ما نطقوش، يعني إنه حتى أقل الكلام ما قاله شيء كبير وشيء مهم، أو ما لكم لا تنطقون أو شيء من هذا القبيل. يعني إلها دلالة، ما بيقول ما لكم لا تقولون، إني أصلا ما نطقوش، تمام. لكن شحرور يذهب بها إلى أبعاد أخرى، وإنه والله الشافعي، طبعا ما بعرف ليه بيختاروا دائما الشافعي حملوه كل المسؤولية، أنه لما لم يفهم الفرق بين النطق والقول ما فهمش معنى وما ينطق عن الهوى، ففكر أنه السني إيش الهوى. أنا عندي كتاب كامل بالمناسبة في موضوع السني اسمه مفاتيح لفهم السنة، لم أستدل من أوله إلى آخره بهذه الآية. يعني هو شو الفكرة اللي أريد إيصالها، بأنه هذا التفريق اللي بنى عليه شحرور أنه والله لما اكتشفوا هدم السني هو شيء باطل، لأنه إحنا السني غير قائم على أصلا فهم هذه الآية، بصرف النظر أنه فهموا للفرق بين النطق والقول أصلا فاسد لغويا، لكن هذا مش موضوعنا الآن. طيب الآن هو فرق بين هذه الأمور كلها، بعدين بيعيد تقسيم المفاهيم والأحكام إلى هي نظرية الحدود، هاي اللي عنده نظرية الحدود عليا وحدود دنيا، وأنه في مجالات متعددة فيها وسنأتي إليها إن شاء الله. أو التفريق بين الألفاظ من حيث الأصل ومن حيث يعني الاستخدام القرآني. يعني بيجي بيجيب لك مثلا أنه إحنا عندنا في الأصل كلمة معينة لها معنى معين، زي مثلا الترتيل، ترتيل ورتل القرآن ترتيل، هو بيزعم أنه لا معنى ثاني وإحنا أغفلناه وما فهمنا القرآن موضوعيا وما جمعنا المفاهيم، فبيبني عليها شيء كبير. طبعا زي ما حكينا إحنا عندنا التفريق بين هذا الألفاظ، بين ألفاظ المختلفة والتي تتقارب معانيها، معروف في كتب التفسير وفي كتب البلاغة وفي كتب الفقه، وأن القرآن دقيق في ألفاظه، وهذا مباحث يعني خاض فيها العلماء من قديم وفي الحديث أيضا، وبحثوها يعني وقتلوها بحثا كما يقال. لكن أين الإشكال؟ أنه هذه التقسيمات عند شحرور فضلا عن أنه أثرها زي ما حكينا وأثر قليل جدا ليس بالذي يصنعه، لكنها أيضا لا تقوم على استقراء صحيح. لذلك ستجدون في الدراسة التي أحلتكم إليها بأنه أول استقراء لهذه الألفاظ يهدم نظريته. يعني أهم نظرية عنده التفريق بين الكتاب والقرآن اللي كتب عليها كتاب كامل تنهار بعدة آيات، بتشوف أنه أنت هو لم يستقرئ آيات معينة أو يلوي أعناق النصوص أو يقع في ما انتقده، يقع في الترادف، يعني برادف بين كلمات مختلفة مع أنه ينتقد الترادف، إلى آخر هذه الإشكاليات. طيب عندنا مشكلة مع السني، هكذا يقول الشحروري، لأنه بتلزمنا طبعا بأحكام وشعائر وتوضيح مفاهيم الشعائر، فينشأ الفرق بين النبي والرسول، فبصير ما صدر عن النبي مثلا سياسة تاريخية مرتبطة بعصره، هون إحنا بنقيم إيش عن كاهلنا أحكام شرعية عديدة، وما صدر عن الرسول بصير هو الملزم. طيب هذا يكفي؟ لا، الآن نأتي ما صدر عن الرسول واللي سميناه الرسالة.
2: فماذا نفعل بهذا؟
0: أيضا نضيقه. فبنيجي مثلا بنفرق بين الكتاب والقرآن كما يفعل شحرور، فبصير القرآن قوانين موضوعية للوجود، وتطرح فكرة تحريك المحتوى اللي حكينا عنها، اللي هي ثبات النص مع وحركية المحتوى. وبعد هذا التنخيل خلص الموضوع. شوفوا أنتوا دائما التنخيل يؤدي إلى إيش؟ إلى التقليل من الأحكام والشرائع والأشياء التي ينبغي أن نلتزم بها من محتوى القرآن وقيمه وأحكامه وشرائعه. لكن ما انتهينا، بتيجي نظرية الحدود اللي أشرنا إليها قبل قليل، وبصير اللي فهموا المسلمين، وهي نظرية خطيرة جدا، وأنا قرأت شاهد لإلها لواحد، يعني الإمام الشافعي في أحد كتبه بيكون يناقش أحد اللي بيخالفهن، يعني يعتبر نوعا ما مبتدع أو شيء من هذا القبيل. هذا المبتدع عم بيحكي له عن واحد يعني يقول بقول فاحش مستنكر، وهذا القول إنه يعني أنت يمكنك أن تقوم بأدنى درجات الشيء لحتى تحققه، زي الصلاة مثلا، الله عز وجل أمر بالصلاة فهو منكر للسنة أو الأحاديث أو ما بيصدق فيها، فبيعمل أقل شيء من الصلاة، خلص طبق الصلاة. وللمفارقة اليوم بعض الشحرير، يعني أنا حكي لي عن شخص حكى لي أنه قريبه هكذا، أحد أقربائه تأثر بشحرور وكان يصلي، وبعد زمن قرر بأنه ما في حاجة هو يصلي الصلوات الخمس، ممكن يصلي مرة باليوم أو مرتين أو ثلاثة إلى آخره. ليش؟ لأنه هو حقق الحد الأدنى. هو بيعتبر أنه إحنا عندنا المسلمين إشكالية، أنه مثلا زي موضوع القطع أخذنا الحد الأعلى للنفظ، يعني لفظ القطع، قطع اليد يعني فصلها، كف اليد، تمام؟ لكن هذا الحد الأعلى، ومع اختلاف العصر يعني واقع الناس وكذا، ممكن إحنا بحسب مدلول اللفظ عند شحرور نأخذ دلالة أخرى، القطع بمعنى الكف أو كذا، فهمتوا الفكرة؟ فهو يتهم جميع علماء الأمة لأنهم في كل الأمور، في الحجاب، في الحدود، في غيرها من الأحكام الشرعية، أخذنا الحد الأعلى ومشينا عليه. يعني تخيلوا أنتوا في دائرة مرسومة بخط، وأنه كل الفقهاء بالنسبة له مشوا على هذا الخط، بينما كان بوسعهم في زعمه أن إيش يلعبوا بالمنطقة الداخلية، فكأنه الأحكام الشريعة إيش ما إجت حددت أمور واضحة، إنما تركت مساحة واسعة بين الفعل واللا فعل، وكأنه صار موضوع السرقة. طب أنت ما هو أنت هيك أبطلت الشريعة، يعني أنت لما جعلت حد السرقة القطع بمعنى المنع، أنت بيجي واحد بقولك طب أنت ليش نزلت لي الشريعة؟ ما أنا أصلا بقوانيني بحاول أحط قوانين تمنع السرقة، سواء بالتغريم أو بالسجن أو بالقتل أو بالضرب أو بالكذا، حسب عصري وحسب مزاجي. فلإيش ليش مغلب حالك ومنزل لي شريعة أو بدك تدعوني لهذا القرآن؟ فهو طبعا نظرية خطيرة جدا، لكن أنا اللي بدي أفرجيكم إياه هي الأدوات. شوفوا بدأنا من إسقاط السنة، ثم فصل الكتاب والقرآن عشان تصير القرآن هاي أمور تخضع للتطور العصري فممكن نتلاعب فيها، فكمان اختزلنا مساحة من القرآن وفاعليته. ثم بعد ذلك بتيجي نظرية الحدود وبتعمل فكرة الحد الأدنى. فدائما الاتجاه الشحروري يسعى تجاه تقليل أو الإلقاء ما يستطيع من الأحكام الشرعية عن كاهله. طبعا أنت لما بتقرأ كل نظرية وحدها ربما تظن إنها ملاحظة لغوية، لكن لما بتجمعها، وهنا هاي الإشكال، نحن لا ينبغي أن نقرأ هذا الاتجاه وكأنه والله مجرد اجتهادات بريئة، لأنه لما بتجمعها بتشوفها كل الخيوط تذهب إلى، تنطلق من منطلقات واحدة، ولهذا نحن قرأنا المنطلقات، وتذهب باتجاه واحد، تمام؟ يتضح الاتجاه، تضييق السنة، عقلنة الغيب، تاريخية الأحكام، أنه في أمور هاي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسي منه، اليوم إحنا مش ملزمين فيها، فبيحطوا تحت شو ما بدن من الأحكام القرآنية ومن السنة النبوية، وإعادة تعريف المحرمات والفرائض بما إيش يقللها ويتفق مع مزاج العصر العلماني. بعدين عندنا أداة التفكير الذري. شو هي التفكير الذري؟ أنا حكيت عنها في لقاءات سابقة لكن أحاول أختصرها هنا، اللي هي أبرز ما يتميز به هذا الاتجاه. هنا التميز طبعا مش على سبيل المدح، اللي هي أنه يأتي إلى جذر كل كلمة، تمام؟ ويحاول أن يبني عليه باقتطاعه عن سياقه معنى جديد. نحن نعلم أن الكلمة العربية لا تعيش بهذه الصورة الخام الكلمة. لذلك مثلا كان بعض العلماء ينتقد الذكر بالله الله الله، أنه لازم يكون في جملة لا إله إلا الله، جملة واضحة وينبني عليها إرادي معنوية شعورية ثم سلوكية. لكن أنك تذكر الكلمة واحدة وتحكي عن المعنى في سياق الجذر الخام، هذا غير مكتمل، لأن الكلمة يتشكل معناها أي نعم من الجذر، لكن أيضا من الصيغة الصرفية، وأيضا من علاقتها النحوية، ومن السياق اللي وردت فيه، ومن استعمالات العرب، ومن استعمال القرآن لها. فهذه كلها هي التي تعطي للكلمة معناها. فالمعنى الإفرادي بلسان الإمام الشاطبي لا يراد دائما أحيانا لوحده، إنما يراد ضمن المعنى التركيبي. تمام؟ فماذا يفعل التوجه الشحروري؟ إنه إحنا بنعرف في اللغة العربية لغة اشتقاقية، وإنه دائما في عنا مثلا كلمة من ثلاث حروف بتكون عادة جذر لعدة كلمات، فهني بيهبطوا إلى هذا الجذر. مثلا عندهم كلمة الإسلام، تمام؟ الإسلام مش عاجب معنى الإسلام اللي بيتضمن الانقياد وإسلام الوجه لله والتزام الحلال والحرام، قياد للشريعة، فبيرجع للجذر، بيروح لكلمة مثلا سلم، وبروح بيطلع مش لنفس السياق الاستعمالي، نفس الفرع اللي بيحكي عن الإسلام كدين وكانقياد وككذا، لا، بيروح للفرع اللي بيحكي عن آيات الحرب والقتال. طبعا أنت لما بدك تستقرأ الإسلام تحكي عن، بتجيب الآيات اللي بتحكي عن الإسلام كدين، بتصريفات مثل إسلام، مسلمون، أسلموا، صح؟ لكن هني شو بيعملوا؟ بينزلوا للجذر وبيروحوا لسياقات أخرى. مثلا في آية بتحكي عن السلم، يعني بمعنى المسالمة والسلام بالمفهوم المعاصر، فأنا بأخذها وبمسك فيها وبخلي معنى الإسلام هو هذا. تمام؟ بدي أحكي عن الإيمان بمعنى منح الأمن للناس، بترك كل الآيات اللي بتحكي عن الإيمان بالغيب وبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقدر وكل شيء من الله عز وجل والعلاقة بالله والغيب، وهي أساس الإيمان، بتركها وبروح لآية وآمنهم من خوف في سورة قريش، وآمنهم من خوف. طيب عشان أعرف الإيمان، فبصير الإيمان منح الإيش؟ الأمن. وهي مغالطة واضحة، لأنك أنت أول شيء رحت لسياق آخر ثم عممت هذا المعنى الذي في السياق الآخر على سياق كان بإمكانك أن تستقرئ آياته وترى المعنى واضحا. تمام؟ والاشتقاق بالمناسبة هو موضوع مهم جدا، وأنا من يعني أنا شخصيا أرى حبذ دائما على دراسته والتبحر فيه، لأنه من وجهة نظري يسد الباب أمام هذا التوجه الشحروري. لأنه لما أنت تربط المعنى الاشتقاقي بالمعنى الاصطلاحي الشرعي المعروف المتواتر، ستفهم الإسلام أكثر. يعني لما تربط مثلا الإيمان بأنه هو من الأمن، أولئك لهم الأمن فهم مهتدون، وبأنه الإنسان المشرك يكون حائرا مترددا متذبذبا، تمام، لكنه حين يؤمن يستقر ويطمئن ويشعر بالأمن والطمأنينة، تفهم قيمة لماذا سمى الله عز وجل هذا المفهوم المركزية في الدين إيش؟ بالإيمان. ما سمى التصديق، وإن كان يتضمن التصديق، وإن كان التصديق جزءا أساسيا مركزيا فيه، والتصديق طبعا يستلزم بعد ذلك الانقياد، لكن بتفهم أنه الإيمان يتضمن التصديق والانقياد، لكن سمي إيمانا من الأمن كذا وكذا، ويسد الطريق على من يريد أن يقول لك بأن الإيمان من الأمن، وبالتالي هو معناه معنى دنيوي وهو منح الأمن للناس. فأنا أؤمن بأن الاشتقاق، يعني أؤمن بأن الاشتقاق قضية مهمة جدا جدا جدا، لكنها لوحدها لا تكفي. ليش؟ لأنه زي ما حكينا مثلا البنية الصرفية، اليوم إحنا بنعرف أنه في فرق بين قاصد ومقصد، وهدول متضادات، يعني كل واحدة منهما الأولى يعني تقترب من معنى الجائر، والثانية من معنى يعني ضد بعض لكنهما من جذر واحد. طب ما الذي غير معنى الكلمة؟ البنية الصرفية. فلذلك لا يكفي مثلا أن يكون الإسلام من مادة سلم، سين لام ميم حتى نجعله مجرد المسالمة أو كف الأذى عن الناس، وإن كان هذا من ثمرات الإسلام كما ذكرنا، لكن المصطلح القرآني يربط الإسلام بإسلام الوجه لله وبالتوحيد وبالانقياد وباتباع الرسول، وهذا الذي يقودنا إلى إيش؟ استقراء الآيات اللي بتتحدث عن الإسلام بوصفه دين مش بوصفه إيش؟ مسالمة في الحرب، لأنه هذه مغالطة. ونفس الشيء زي ما حكينا عن موضوع الأمن. من الأمور الأدوات المهمة أيضا عند الشحرير إغفال موضوع النحو، يعني أنت بتقرأ لشحرور كتب قديمة له بيركز على الذم النحاة وذم الاشتغال بالنحو وتضخيمه، وكأنه كان عبثا أن المسلمين من أوائل العلوم العربية التي نشأت هي علم النحو، لكن الواقع أنه علم النحو هو من أهم العلوم فعلا مع علم المعاجم، يعني وضعوا المعاجم والنحو تقريبا بنفس الفترة. ليش؟ لأنه المعجم بيعطيك معنى الكلمة تمام واستعمالات المتعددة، والنحو بيعطيك تفهم بنية العربية ونظامها، لأنه أنت يعني أجيب لكم مثال من أحد الشحارية اللي ناقشت مؤخرا ورد علي بكفرني يعني واعتبرني مشرك، وبعدين صار يبرر يعني قاعد في نص رده يكفرني ثم يفسر ليش كفرني وليش أنا مشرك ويتفلسف في هذا الباب. طيب فسر الصلاة بتفسير سخيف أنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اللي هي في سياق صلاة الخوف وفيها سجود وحذر وركوع وطائفة بتصلي وطائفة بتحرسن، يعني واضح إنها شعيري واضحة جدا جدا لأي حدا يعني عنده حد أدنى من العربية ومن المنطق ومن العقل ومن التصالح مع الذات وعدم اللف والدوران. لكن هو يريد أن يقول بأنها الصلاة هنا يعني الصلاة على المؤمنين، هو بجيب إن صلاتك سكن لهم بمعنى آخر غير الشريعة، وبيحاول يطبقها على الآيات اللي بتحكي عن الصلاة كشعيري، نفس الفكرة اللي حكيناها قبل، كيف بأخذوا مصطلح المسالمة أو السلم وبسقطوه على الإسلام بوصفه دين تمام. هذا التلاعب. فهنا مثلا اللي من الأشياء اللي بتحللنا هاي الإشكالية واللي بتفهموا ليش من أجل الشحارير يعني ينفرون من علم النحو، أنه علم النحو بيجي بيقول لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أنه يعني كتبها على المؤمنين، يعني العلى هنا ليست إنه الصلاة على المؤمنين يعني أنت لم إنك تصلي على المؤمنين، هو طبعا بيفسرها إنك تصلي على المؤمنين بمعنى إنك تتواصل معهم تمام، المؤمنين الذين يمنحون الأمن. شوف يعني القرآن بيصير تلصمات، يعني وكأنه الغاز شفرة سرية نحتاج 1400 سنة عشان يجي واحد ما بيعرف اللغة العربية كما يجب لحتى يعلمنا إياها، وبصير في اتهام ضمني للقرآن الكريم بأنه ليس إيش كتاب ميسر للذكر والفهم، إنما هو كتاب شديد التعقيد لدرجة أنه الأمة الإسلامية 1400 سنة عجزت عن فهمه. فشوفوا النحو شو بقول. النحو بقول أنه أنت هذا المعنى لا تحققه هذه الآية، لو أراد إنه المقصود هو أن يصلي المؤمنون على المؤمنين لقال إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، يعني إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، ولكنه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهون العلى بمعنى إيش؟ الفرض، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إيش كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، هناك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واضحة. يعني أحيانا ممكن تستغربوا أنه ليش إحنا بنناقش هذه الأمور الواضحة، لأنه مع الأسف الشديد يعني أنا دخلت أشوف المعلقين تقريبا، وهذا رح نيجي عليه في موضوع التلقي، تقريبا 100 تعليق ولا مش عارف قد، ممكن يكون طبعا منهم ذباب إلكتروني وكذا، ولكن لا شك أنه في هناك ناس يعني أحدهم يقول والله يا دول البخاري ومسلم هن اللي اخترعوا الصلاة الشعائرية تأثرا بالزردشتية، هم ما بيعرف إنها موجودة في موطأ مالك اللي انتهى منه الرجل وتوفي قبل أن يولد البخاري ومسلم. فيعني أفكار سخيفة جدا وموجودة طبعا قبل ذلك يعني في السنة وكذا وفي القرآن الكريم بالاستقراء واضحة جدا. الإشكالية إنه في جمهور جاهز للتلقي، وهذا رح نيجي إن شاء الله نحكي عنه.